ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد

ديال كرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد